طوع نفسي في كتيب الموضوع في جيب المقعد امامي. الرجاء رب احزمة المقاعد.